0: 续核查。而针对有报道说，旭方将把核材料移交给国际原子能机构，并终止由前政权开发的所有未申报核项目时，西巴尼就表示，叙过渡政府将在国际原子能机构的监督下继续保管核材料，同时强调叙方有权以和平目的使用核能。
1: تؤكد سوريا استنادا الى التقييمات التقنية ان هذه المواد لا تشكل خطرا وانها ستبقى في العهدة الوطنية السورية وخاضعة لنظام الضمانات الوكالة。
0: 国际原子能机构总干事格罗西则表示，由于此前未申报的地点或存有数吨可能被滥用的核材料，因此与叙过渡政府就此开展合作至关重要。
2: معكم مع خبرائكم دخلنا وشاهدنا لدينا الكثير من العمل أمامنا لنقوم بجمع كل هذه المواد وأن تكون محفوظة بشكل آمن وكما قلت نحن الآن نطوي صفحة جديدة بدأنا بكتابة صفحة جديدة نحن نطوي صفحة ولكن هذا لا يعني نسيان الماضي هذا بل على العكس تماما نحن نواجه هذا الماضي بأعين مفتوحة بشكل واسع التكنولوجيا النووية سترتبط مع الطاقة
0: 而叙过渡政府自愿披露此前未申报的核材料相关信息，也体现了叙方旨在向国际社会展现其透明度。
3: على ما أعتقد 2008 أو 2007 حتى لمفاعل الكبر هلا هذا المفاعل تعرض لتدمير إسرائيلي تظهر معلومات جديدة على وجود مواد مشعة فيه أو إلى آخره رغم أن هذا الأمر مستبعد نوعا ما لأن المفاعل كان في طور البناء يعني لم يصل إلى مرحلة التخصيب أو كل هذه الأمور أيضا يعني إسرائيل قصرت هذا المفاعل بال 2024
4: The announcement by the Syrian government about the nuclear materials is seen as a step of boosting the normalization and building a trust with the international community. And at the same time, it is an attempt to utilize the materials for peace purposes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
5: 逾百名英法前外交官22号联合致信英国首相伯纳姆和法国总统马克龙，谴责以色列实施种族清洗，呼吁两国政府采取针对以色列非法定居点实施贸易禁令等多项举措。
6: 根据英国卫报获得的信件内容，这封由52名法国前外交官和50名英国前大使签署的联名信，完全摒弃了外交辞令，直言以色列正在进行种族清洗，巴勒斯坦正在全世界的注视下被抹杀。联名信指出，哈马斯于2023年10月7日突袭以色列，犯下了骇人听闻的罪行，但这无法为以色列系统性摧残加沙的政策开脱。以总理内塔尼亚胡所秉持的武力求生，不仅危及本国安全，更让谈判毫无余地，最终令世界不再视以色列为民主国家。联名信敦促英法两国采取7项政策措施，包括暂停欧盟以色列联系国协议、与英国以色列贸易与伙伴关系协议、暂停与以色列之间的武器转让及所有双边军事合作、禁止与以色列非法定居点进行贸易往来、警告参与一一区定居点相关融资或建设项目的投标者，其在英法两国的利益将受到损害。以及将英法公民在巴勒斯坦被占领土地上购置房产定为违法行为等。凤凰卫视综合报道。
5: 下节回来，我们还将继续关注巴西总统卢拉22号在里约热内卢出席竞选活动，寻求连任。稍后见。